واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب.

سامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟

0: محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم.
1: Allah'ım Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle.
0: وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

0: ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyil habibil alil kadril azimil cahim ala alihi ve sahibis. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Abdike ve Resulike nebiyyil ümmiyil ala alihi seyyidina Muhammedin ve ezvaci ümmahatil müminin ve zürriyeti ehli beyti ve sahibike ve salleti ala seyyidina İbrahim ve ala alihi seyyidina İbrahim ve fil alemine inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulike nebiyyil ümmi ve alâ âli seyyidina Muhammedin ve ezvâci ümmahâtil müminîn ve zürriyeti ehli beyti ve sahbike mâ bârakte alâ seyyidina İbrahim ve alâ âli seyyidina İbrahim fil âlemîn inneke hamîdun kemâli yekubi azîm şânî ve şerefî ve kemâli ve rıdâke anhu mâ tuhibbe ve terdâne ve daimen ebeden adede malumâtike midâne kalimâtike ve rıdâ nefsike ve zinnete arşike أفضل صلاة وأكملها وتمها كلما ذكرك وذكر الذاكرون كلما غفل عن ذكرك وذكر الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم والتابعين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخه أمواتنا أموات المسلمين وأموات السامعين والداعين والمؤمنين الفاتحة
1: أعوذ بالله من الشيطان

يلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إن

إنه لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. صدق الله.

0: خطوت خطاك مخطئة ومن الإشفاق نادانا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعزتنا الكرام، اليوم خطبتنا عن الصدقة. الصدقة لها فضل كبير في الدنيا والآخرة، فهي تظهر المال وتزيد البركة وتكفر الذنوب وتدخل السرور إلى قلوب المحتاجين. وقد قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله تعالى، مثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، ما يبين أجر الصدقة العظيم. أنواع الصدقة كثيرة، منها الصدقة الجارية مثل حفر بئر أو بناء مدرسة، ومنها الصدقة المؤقتة مثل إطعام الفقير أو مساعدة المحتاج. وأبسط الصدقات هي الكلمة الطيبة والابتسام في وجوه الآخرين. أقول نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم لما ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا لي ولكم وأستغفر الله العظيم. أستغفر الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه.

أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت

الطب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه.

تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة.

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.

تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت.

السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم